0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
0: لا انسامح حاجه
2: انا اعتبر ان انا بس سامح اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم اف ام على كيفك

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم. الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده. السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي. وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك. وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين. الحاجات اللي احنا اتربينا عليها. اصول السواقة الصح. اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: كريشاندو سمعنا أمل موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام، على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل،
1: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
0: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مع

الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: الثلاث الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: وثلاثة من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012 2005 1000

0: على لغوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. وصوتا بعيد، حلوة، أبوه جول جميل جدا.

Zapata.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

عمان أبو تاجمة 777 مع جيهان عبد الله يوم الحد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون.

2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام. نجوم اف ام تي في نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

وبار وخد الكلام بس معكم تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما اعرف.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم افقال
4: على كيفك.
5: جديد نجوم افقام، شيرين تباعا تباعا.

0: امام القلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه، كما ان الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعه 12 منتصف الليل في انا والنجوم وهواك. اسامه منير.
1: انا والنجوم وهواك مع اسامه منير، كل يوم ثلاث من الساعه 12 للساعه 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1000

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك.

0: الفنان أبو تاج متسبعة ساعة سبعة مع جيهان عبد الله يوم الحد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من أول كوبليه.
2: طب غني المزيكا يا

دلوقتي جي معاكم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

دعم القاضي وبخياله يسرع اوعى تدخل معاه الحرب. عمرك شفت واحد بيعض كلب؟ هشو هيصنفوك والتحت يشدوك وناس تانية تشدك لفوق فوق هينفخوك ويبروزوك ويطبلوا لك ويتلونوا بلونك. عاوزينك تبقى نجم وتبقى قدوة صدق نفسك تعيش الكذبة امشي في طريقك لو كل الناس مش عكسك ما تحاولش تبقى.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع ايه؟

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ

0: قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام. وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده. الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رقم. نجوم اف ام تي في
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديده؟
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجه،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
4: وبعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين
3: بعدين بعدين بعدين.

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام 100.6. حلقة جديدة من معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت. بنكون معاك كل يوم اربع وخميس وسبت من خمسة لسبعة, ومبسوطين قوي ان احنا بنكون معاك وبنتكلم في كل حاجة والاجواء وكل حاجة. انتوا في الاستاد النهاردة ولا لأ؟ ليه بقى؟ قول لنا ليه يا منير.
2: يا اهلا. مساء الفل عليك يا دينا, مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام. رحب بيكم ونبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربع وخميس وسبت من خمسه لسبعه على الهواء مباشره علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا ونطمن عليكم ونتمنى لكم السعاده والسلامه فيما تبقى من الويك اند. ليه؟ علشان النهارده ليميتد اديشن من البرنامج, ممكن يكون معاك في الاستاد بقى ومعاك في الكونفدرالية بقى ومعاك في ميت عقبة بقى ومعاك في الزمالك بقى ومعاك في التيشيرت البيضة بقى ويلا بقى. النهاردة يوم مختلف شويتين علشان موجودين معاكوا على مدار الساعتين بإذن الله من دلوقتي ولحد الساعة 7. هنتابع بقى ايه اللي بيحصل في الشوارع دلوقتي اللي شفناه واحنا جايين على البرنامج. ألا وهو الكل يستعد لمباراة الزمالك في نهائي الكونفدرالية النهاردة بإذن الله على استاد القاهرة, فإن شاء الله كل التوفيق لأبناء ميت عقبة وكفريق وكجهاز فني وكجهاز اداري وكمجلس اداره. نتمنى لهم كل التوفيق في ماتش النهارده باذن الله, يقدروا يحققوا نتيجه ايجابيه تعويضا الماتش اللي فات اللي الزمالك تقدم فيه بهدف وتم الغاء الهدف وجي فيهم هدف بدل ما يتقدموا بهدف, فالنتيجه طلعت 1-0 الزمالك خسر. فبالتالي يعني نتمنى التوفيق النهارده ان شاء الله والتعويض في مباراه اليوم والتتويج في البطوله. فازيك يا دينا, عامله ايه؟
1: ازيك انت؟
2: ايه بقى اخيرا؟
1: مش هتسال على ايه بتقولي اولادنا الصغيرين ولا ايه الكلمه؟
2: قلب عمه
1: الصغيرين
2: ويك اند برضو.
1: اي ما هو قلب عمه برضو ممكن يكونوا في الاستاد.
2: قلب عمه لو مش في الاستاد ممكن يبقى ليهم فسح, بس هتتفرجوا مع بابي على الماتش ومامي ولا تروحوا مشاوير تتفسحوا؟
1: ممكن يروحوا كيتزانيا.
2: ان ان ان
1: مفاجاه. ليه بقى؟ لانكم تقدروا تخلوا اولادكم يجربوا تجربه مختلفه جدا في مكان بيعلم كل الشغلانات اللي موجوده بره, وبجد يعني هم مش هيروحوا وكده وخلاص, يعني لا هم هيتعلموا الشغل حقيقي وهم عاملينها للاطفال بس عشان يجربوا ويطلعوا كل الطاقه اللي عندهم. لو ابنك عايز يطلع دكتور, بنتك عايزه تطلع ممثله, رجل اعمال, مذيع,
2: مهندس,
1: مذيعه, كله كله كله كله. ليه بقى؟ لان كل الشغلانات دي موجوده هناك عشان اكتر من 80 شغلانه في المكان ده اللي هو ايه, اللي هو كيدزانيا في القاهره, موجود في كايرو فيستيفال سيتي مول. ودلوقتي نروح بقى نسمع اغنيه بصوت الاطفال من كيدزانيا القاهره.

0: فيك الدنيا القاهرة شغلانات مش مجرد أحلام، لأن الأطفال بيعيشوها والأحلام هي السكتية. تعالوا نحققها سوا. كيدزينيا كايرو، نيشن أوف دريمز.
1: نجوم اف ام بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا
2: يا 300 الف اهلا وسهلا
1: يا مرحب، وحشتونا جدا جدا من حلقة الخميس اللي فات. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير، تكونوا في افضل حال، ويكون كل شيء على ما يرام. بنمسي عليكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه، راح مشوار، راجع من مشوار، بتعمل امر كده امر كده، في البيت او في الشغل او في العربية او في الجيم او في السكة
2: او في الاستاد
1: او حوالين الاستاد او في الطريق للاستاد، او بتزبط مع اصحابك تتفرجوا مع الماتش النهاردة فين. نتمنى لكم التوفيق والسلامة والسعادة فيما تبقى من الويكند وفيما تبقى من اليوم. كمان نتمنى ان شاء الله ان انتوا كل الحاجات اللي انتوا كنتوا مأجلينها عشان تتعامل السبت النهاردة تكون انجزتوها على اكمل وجه، او لسه بتكملوها يعني باذن الله تخلصوها على اكمل وجه. وان شاء الله كمان الزمالك يتوج النهاردة بلقب جديد يضاف لدولاب بطولاته بكأس الكونفدرالية الافريقية. كل توفيق النهاردة للزمالك وكل الدعم ان شاء الله النهارده للزمالك. زي ما قلنا لحضراتكم النهارده بنسبورت جدا فكره وجود الزمالك في نهائي الكونفدراليه. النهارده باذن الله الزمالك هيلتقي اتحاد العاصمه في تمام 9 مساء في مباراه العوده لنهائي الكونفدراليه. طبعا مباراه الذهاب انتهت بنتيجه 1-0 لصالح الفريق الجزائري زي ما قلنا لحضراتكم، بعد ما الزمالك كان تقدم الهدف اتلغى وجي جول في الزمالك من ركله الجزاء علشان ينتهي اللقاء بنتيجه عكسيه. بعد ما كان متقدم انتهى 1-0 لصالح اتحاد العاصمه، بس ان شاء الله الزمالك قادر النهارده ان هو يخلص الجيم باذن الله 2-0 وما يتلقاش اهداف. نتمنى يعني كابتن دينا
2: انا عايز اطمن على الناس بس اللي هتروح الاستاد النهارده، نطمنهم على الجو عشان برضو اللي هيروح الاستاد يكون عامل حسابه واخد باله وكل احتياطاته. ليه بقى؟ عشان الجو النهارده يعني زي ما الهيئه العامه للارصاد الجويه قالت انه في ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحراره من بكره والنهارده كمان، وهيستمر لحد يوم الاثنين، وهيكون في طقس معتدل في الصباح الباكر، شديد الحراره نهارا على اغلب الانحاء ومعتدل الحراره ليلا، وفي نشاط للرياح مثير للرمال والاتربه على اغلب الانحاء وممكن يؤدي لانخفاض الرؤيه على بعض المناطق خلال الايام اللي جايه، والطقس هيتحسن بدايه من يوم الثلاث. وبالنسبه لدرجات الحراره بقى، بكره القاهره 42 العظمى والصغرى 24، اسكندريه 29 21، بورسعيد 32 22، الاسماعيليه 42 21، شرم الشيخ 36 26، اسيوط 44 23، سوهاج 43 23. فطبعا تحيه لجميع المحافظات اللي قلناها، وتخلوا بالكم عشان الجو برده كريزي اليومين دول، الجو مش مفهوم يعني، ما اعرفش فيه ايه بصراحه ومش فاهمين الجو بقى. احنا هنلبس، احنا صيف ولا برد ولا
1: يا ترى احنا في سنه كام
2: يعني دي متاكدين منها بس لسه مش فاهمين احنا مفروض نعمل ايه ولا نتصرف ازاي، لانه برضو بالليل بيبقى فيه سنه كده اللي هو هوا كده.
1: انت ثانيه بس، الحاجات اللي انا موهوب فيها بتيجي تنتشيها كده على الجهاز يعني، انا اقبش درجات الحراره واحفظ وراجع طول الاسبوع وما بستنى اللحظه دي مخصوص، وانت تيجي تنتشي كده.
2: بيراجعها بصراحه بقاله كتير كده، نسيت، معلش حقك عليا.
1: انت شواجري كده؟
2: لا ما انا عارفه
1: انت شواجري. انت شن كده؟
2: معلش يا جماعه، خلاص انا عارفه ان
1: والله
2: انت متالق فيها وبتذاكرها كتير ومامي بتراجع على الموضوع ده كتير، بس
1: لسه مسمع قبل الحلقه بساعه يعني. طبعا متى رقم الواتساب؟
2: ايوه ما قلناهوش النهارده.
1: 015
2: 59
1: 55
2: 106 بالراحه اهو، 015 59 52 106. ابعتوا لنا وطمنونا عليكم، انتوا فين؟ هتروحوا الاستاد تتفرجوا على الماتش النهارده؟ جايين والطرق زحمه؟ راجعين والطرق برضو زحمه؟ هل الطرق فاضيه؟ لو في طرق فاضيه تقريبا تقول لنا هي فين عشان الناس تروح تزحمها وتسمعنا. ايه
1: لو موجودين بقى في محيط استاد القاهره الدولي، ها تقدروا توصفوا لنا الجو هناك عامل ازاي؟ اجواء جماهيريه عامله ازاي؟ الاجواء المروريه عامله ازاي في محيط استاد القاهره؟ الناس اللي رايحه الاستاد او الناس اللي ساكنه حوالين الاستاد تطمنا برضو، تقول لنا في كثافات مروريه ولا الدنيا لطيفه وفي ركنات للناس عشان تخش تحضر الماتش. وكمان الناس اللي دخلت الاستاد اوريدي ومشغلين الراديو بيسمعونا من على الاب، يا ريت لو في اي صور للملعب عشان النهارده متوقع يكون الاستاد متقفل بالكامل بجماهير الزمالك، لان تيكتس المباراه سولد اوت بعد نزولها بساعات قليله، فبالتالي كل التيكتس اتباعت، فاكيد هنلاقي الاستاد ان شاء الله النهارده مليان على اخره. فلو موجودين جوه الاستاد برضو تقدروا تشاركونا بصوركم، تقولوا لنا العدد وصل لحد كام، الاستاد اتملى ولا لسه، الاجواء عامله ازاي، مدرجات شكلها عامل ازاي وهي مليانه بجماهير الزمالك. عيشونا كده في الاجواء ودخلونا في الاجواء. وكمان بقى خدوا دي بقى كمان، يلا
2: احمد السعدي بقى بيقول لنا يا رب تنجح يا تتح الزمالك،
1: تنجح تتح
2: يعني كله بصراحه كل جمهور الزمالك طبعا بيدعي له بالتوفيق وان هو يكسب
1: باذن الله ان شاء
2: علشان
1: الله
2: علشان نتبسط بقى كلنا. وانا مصطفى بتابعكم حتى من الجيم مش بس في الشارع لانكم بتغيروا مودي. شكرا
1: عاش درش
2: شكرا عاش يا مصطفى عاش درش جدا وبحب اتابعكم وبكلمكم من جده. اهلا اهلا بكل من جده.
1: على البايسبس بقى والترايسبس يا درش ويلا.
2: وفي حد بقى بعت لنا رقم اخره 002 مش هروح الاستاد راجع من الشغل على طريق الاوتوستراد. طب الدنيا ايه الدنيا في طريق
1: توصل بالسلامه حبيب قلبي.
2: طمنا الدنيا زحمه ولا ايه القصه؟
1: انتوا كمان ممكن بقى غير مواضيع الصور عند محيط الاستاد وتقولوا لنا ايه الاخبار المروريه تحديدا في محيط استاد القاهره والصور من جوه الاستاد وكل الكلام ده تقولوا لنا انتوا هتتفرجوا على الماتش لو مش في الاستاد تتفرجوا مع مين؟ هل في حد بتتفائلوا بتتشائموا منه ما بتحبوش تتفرجوا معاه؟
2: الموضوع ده فعلا بيكون منتشر قوي لو حد تقول له انا هنزل اتفرج معاك اول ما تنزل معاه تخسره.
1: لا انا في ناس ما بردش عليهم الماتش مش ما بتفرجش معاه
2: اللي هو انت وشك فعلا مش لذيذ
1: صوتك بيوترني
2: صوتك بيعمل مشاكل
1: صوتك بيوترني
2: كنفاني بقى كنفاني بيقول زعلان منكو انا مش عشان مش بتقروا رسايلي. لا يا كنفاني اهو ده احنا بنستنى رسايلك دايما وقاعد دلوقتي بيذاكر ربنا معاك
1: عايش عايش يا كنفاني. ولو في اي حاجه واقفه معاك في المذاكره يا ريت برضو تستعين بخبراتنا التعليميه لان في مجالات متعدده احنا مش بنتكلم فيها على الهواء مباشره ما اننا متميزين جدا فيها زي موضوع الدراسه ده.
2: في بقى تحيه
1: جدا
2: عايزين نبعت تحيه لمين بقى؟ عشان سمير ماهر من اورلاندو فلوريدا بيقول لنا مساء الفل على احلى برنامج حابب اسلم عليكم احلى برنامج بجد وابعت التحيه لمدحت وماجد ومنو وفادي وسامر احلى رحله واحلى صحاب
1: احلى ليله أحلى واحلى أحلى ناس
2: احلى ليله احلى ناس. ايوه انزل اطلع وانزل يا اخوي
1: تحياتنا ليك والله ولكل حبايبنا اللي بيسمعونا في اورلاندو شكرا جزيلا.
2: يا مساء الورد والياسمين يا مساء الروقان على احلى برنامج واحلى صحبه واحلى منير ودينا ايه الاخبار؟ معلش لسه داخل حالا هي فاتني ايه بقى اشرف صديق البرنامج عايز قهوه ساده يا عم منير بقى اتفضل يا اشرف
1: على الرماله
2: اتفضل يا اشرف
1: الكنكه على الرماله على اللينك اللي جاي ان شاء الله تكون القهوه كده ايه غلت كده والدنيا تبقى حلوه. انتوا كمان ممكن تبعتوا لنا توقعاتكم لنتيجه الماتش مين اللي هيجيب لي جوال تشكيل عامل ازاي كابتن معتمد جمال ممكن يبدا الماتش ازاي عيشونا كده في الاجواء ودخلونا يا جماعه معانا كابتن دينا بهجت وعايزين نستغل وجودها في الاستوديو عشان نحلل الماتش
2: في الاستاد
1: في الاستاديو
2: الطريق في الاوتوستراد تمام بيقول حلو قوي الطريق رايق عشان هو كان راجع من الشغل وقال مش هروح الاستاد
1: ماشي
2: طب يطمنا على الاوتوستراد ان هو رايق جدا وتغيير الموجود بسهوله المود اظن قصدك المود بسهوله الدويتو الجميل شكرا
1: قلب قلب الدويتو من جوه
2: ده حاجه تبسطنا والله وعشان المود ده بقى هنوديكوا الساحل دلوقتي حالا
1: يلا بينا.

الفنان أبو في أجمة 777 مع جيهان عبد الله يوم الحد على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا بينا نكمل كلامنا, نكمل اخبارنا,
2: نفرفش كده ونتكلم عن كل الاشياء اللي انتوا عايزين تتكلموا فيها, وتبعتوا لنا واتساب 015-595-2106 وتقولوا لنا فينكو, ايه الاخبار, ايه اخبار الطرق, ايه اخبار الماتشات, الماتش النهارده الزمالك الكونفدراليه, عايزين نعرف مين في الاستاد, مين رايح الاستاد, مين في الطريق, ايه الدنيا هناك, لو انتوا هناك وبتسمعونا برضو طمنونا وقولوا لنا ايه الاخبار بقى عشان نعرف كده.
1: ماشي, اللي متابع السوشيال ميديا خلال الاسبوعين اللي فاتوا او العشرة ايام اللي فاتوا اكيد اكيد وانت بتفر كده على اي فور يو في اي بلاتفورم عليه فيديوز, شفت ناس راكبه وسيله مواصلات جديده في مصر ومبسوطين جدا بالفكره. واللي عاجبني اكتر من ان الناس بتستخدم المونوريل كوسيله نقل جديده او احدث وسائل النقل اللي موجوده عندنا في البلد, اللي عاجبني اكتر بكتير هي فكره الثقافه اللي موجوده طول عمرها بره وابتدت تتنقل عندنا, ان احنا مشاورنا حتى لو معانا عربيات ممكن نركنها ونركب مواصلات جديده ولذيذه وادميه جدا نروح بيها اشغالنا ونرجع تاني ناخد عربياتنا ونرجع تاني على بيوتنا علشان نقلل برضو الكثافات المروريه على الشارع. ففكره جميله جدا والثقافه اللي بتتغير دي حلوه جدا, واتمنى اتمنى اتمنى ان احنا نحافظ على حاجتنا لانها حاجتنا.
2: ايوه بجد يا جماعه, لانه فعلا فعلا فعلا اي حد شاف ستوريز, اي حد شاف تيك توك, اي حد شاف فيديو شكلهم حلو
1: جداً.
2: يعني شكله حلو قوي, يعني انت بجد انت دلوقتي بدانا نبني الخطه اللي احنا كنا عايزين نوصل لها, فاهم قصدي؟ اللي هو احنا فعلا شايفين حاجه قدامنا مبسوطين قوي بيها.
1: ما تكتبش بقى اسمك انت واصحابك بقى بمفتاح
2: بويه جديده يعني,
1: ما تكتبش بقطر مثلا على الحيطه كده وتحفر اساميك انت او انت وحبيبتك مثلا وقلب وحاجات من دي,
2: مش
1: كده, ما ترميش الحاجات بعد ما تخلص على الارض, الحاجات اللي هي بسيطه وبدائيه جدا يا ريت ما نعملهاش, ما نكتبش ونحافظ على نظافه المكان علشان غيرنا لما يجي يركب يلاقيه نظيف, وانت نفسك لما تيجي تركب تاني تستمتع وتبسط والتكييف شغال والدنيا تبقى حلوه وربنا يستر طريقكم كده. مش بس كده, كمان في خصومات, يلا بقى يلا بقى,
2: مميزات حلوه قوي قوي قوي, مميزات كل ويك اند انت عايز تستخدمها في خصم 50%. وزاره النقل بدايه من امبارح الجمعه قدموا خصم بقيمه 50% على التذكره الكامله لركاب المرحله الاولى للمونوريل شرق النيل, وهيكون الخصم ده متاح يومين الجمعه والسبت من كل اسبوع, بالاضافه كمان للعطلات الرسميه لمده 3 شهور. وبيان وزاره النقل كمان قال ان الخطوه دي بتهدف للمساهمه في تقليل الضغط المروري, طبعا لانه احنا زي ما منير قال هيسيب العربيات وهنركبها, لان احنا فعلا هي حاجه جديده وعايزين نجربها, عايزين نشوف قد ايه هي حلوه ونشوف التوفير في الوقت والمجهود ده فعلا هيكون مفيد, وهنحسن كمان تجربه الركاب من خلال وسيله نقل عصريه وحديثه بتوفر خيارات تقلل وتنقل الاقتصاديه ومرنه كمان. واشار البيان انه في ثبات لقيمه نصف التذكره مخصصه لكبار السن فوق 60 سنه وذوي الاحتياجات الخاصه, وده طبعا كله ليه؟ عشان للتسهيل على الركاب تقديم خدمه مميزه من خلال المونوريل اللي بتمثل نقله حضريه هامه في وسائل النقل الجماعي في مصر. فبصراحه هي خطوه مهمه جدا وحاجه حلوه قوي, احنا كلنا كنا مستنيين اصلا وقت افتتاح المونوريل وان احنا نبدا نجربه بقى ونركب ونشوف الاكسبيرينس نفسها والخطوه قد ايه هي حلوه وبسطتنا جميعا. يعني فزي ما منير قال بصراحه حافظوا على نظافته, حافظوا على شكله, حافظوا على وسيله المواصلات الذكيه الحلوه الجديده اللي احنا كنا مستنيينها. فبصراحه حاجه بسطتنا جدا, وكل ويك اند في خصم 50%, فسيبوا عربياتكم
1: نروق بقى كده علشان كمان دي المرحله الاولى, لسه في مراحل بقى هتخلي المونوريل يغطي القاهره بالكامل, وممكن اللي جاي من العاصمه يجي يوصل لحد اكتوبر وزايد بنفس وسيله المواصلات, فبالتالي مجهود اقل وتكلفه اقل وراحه نفسيه وراحه بدنيه كل ده هتعملها لما تركن عربيتك وتيجي بالمونوريل, فبالتالي بقى ايه نحافظ عليه علشان ده بتاعنا كلنا بقى.
2: بالظبط بقى,
1: حافظ على حاجاتنا بقى,
2: ابدا بنفسك,
1: نظف بقى ورانا بقى ونرميش بقى على الارض بقى,
2: ما
1: نلونش بقى,
2: عشان ننضف ورانا, احنا هنمسك حاجتنا ما ترميش حاجه,
1: ما تبقى يعني نتمنى ان انت ما يبقاش في حد وراك رامي حاجه فعلا لان انت ما توصلش تنضفها.
2: بجد بليز بليز بليز.
1: هتركبي عندنا هتيجي مباريات بقى وسائل الجديده بعد التطوير هتيجي انت بالمونوريل. حاسس والله
2: 100% 100% مش هسيبه.
1: مواجهات الاسبوع، اهم ماتشات الاسبوع نتكلم فيها ولا وراكي حاجه دلوقتي؟
2: لا ما ورايش، انا عايز اعرف اصلا، مستنياك.
1: اصل دايما السبت بيبقى فيه حجوزات وحاجات مؤجله وكده، فانت لو
2: مستنيه بقى يعني ارجوك. شوف. لازم اعرف المباريات النهارده بتقول ايه.
1: شوف.
2: عشان ناخد معلوماتنا من منير. يا جماعه منير الخطير
1: بس بقى
2: الكوره نتكلم
1: بس بقى النهارده السبت اول ايام الاسبوع في لقاء مهم، تشيلسي ومانشستر سيتي. ده بدا الساعه 5 شويه، هنقول لكم الماتش وصل ايه والنتيجه كام كام. كمان الساعه 9 باذن الله زي ما قلنا لكم الزمالك واتحاد العاصمه في مباراه العوده لنهائي الكونفدراليه. طبعا مباراه الذهاب انتهت بنتيجه 1-0 لصالح الفريق الجزائري. بكره في ماتش برضو مهم بالنسبه لي انا بصراحه، هو مانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست، يكون الساعه 2:30. سان داونز والجيش الملكي في نهائي دوري ابطال افريقيا الشامبيونز ليج، هيكون في تمام الخامسه مساء. الساعه 8 اشبيليا وريال مدريد، والساعه 10:15 برشلونه وريال بيتيس.
2: ويوم الاثنين بقى في ارسنال وبرينلي الساعه 10، والثلاث 19:05 بورنموث ومانشستر سيتي الساعه 9:30، تشيلسي وتوتنهام الساعه 10:15 ده يوم الثلاث. اما الاربع 20:05 هيكون بيراميدز وسموحه الساعه 8، الزمالك وسيراميكا كليوباترا الساعه 8 برضو، وبرضو الساعه 8 المصري والاهلي.
1: مهم جدا يوم الاربع ده ليه بقى؟ لا يقل اهميه عن النهارده برضو، لان النهارده الزمالك بيلعب على بطوله. يوم الاربع برضو الثلاث فرق دول بيلعبوا على بطوله الدوري. المنافسه مستمره، ودي من المرات القليله ان احنا نلاقي المنافسه مستمره في الدوري المصري لحد اخر راوند او لحد الجوله الاخيره، ومش بس بين فرقتين، لا والف لا، ثلاث فرق هيلعبوا
2: يعني.
1: في نفس الوقت بيراميدز بينافس، الزمالك بينافس، الاهلي موجود في المنافسه. الثلاث فرق هيلعبوا يوم الاربعاء باذن الله 20:05 الساعه 8، الساعه 10 وشويه كده هنعرف بعدها مين بطل الدوري المصري لهذا الموسم. ف
2: انتظرونا،
1: لا تخافوا
2: ولكن احذروا.
1: يلا بينا
2: نسمع بقى الاغنية دي ونرجع لكم على طول. ابعتوا لنا واتساب 015-59-521-06. يلا بينا.

0: بعنوان بطاريه الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 راس.
0: وحتى نسمع ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على النجوم اف ام 100.6، ولسه تقدروا تبعتوا لنا واتساب 0155952106 وتطمنونا عليكم ايه الاخبار ومين هيروح ماتش النهاردة. عايزين نعرف مين رايح في الطريق للاستاد، مين راجع من الشغل لو حد بيشتغل النهاردة، مين رايح ياكل
2: بطل عامة لو حد بيشتغل النهاردة عايش
1: ده خطير، برافو
2: عامة. يعني انت احنا كتير قوي
1: بجد، احنا كتير
2: مش لوحدك.
1: 2 3 اللي ورا اللي ورا، ها عندك مسجز ناس نطمن عليها.
2: عامة
1: 0155 55 51 06
2: تقدروا تبعتوا لنا مسجز وتطمنونا عليكم، وتتوقعوا معانا نتيجة ماتش الزمالك، وتقولوا لنا تروحوا لنا الاستاد ولا لا، تتفرجوا مع مين، شوية الحاجات بقى، شوية الحاجات. مساء الفل عليكم، اجمل برنامج بوجودكم والله. انا وائل من كانساس امريكا، اهلا وسهلا. بمناسبة الماتش هيتلعب عندنا 4 ماتشات في كاس العالم. واحب اصبح على مدحت ورندا، اجمل صحاب في الدنيا،
1: اهلا بيكو،
2: يا رب يكونوا سمعوكوا، تحياتنا ليك وشكرا جزيلا.
1: وبعدين الناس اكلت ايه؟ هو احنا ما سالناش
2: يا جماعه، هو ايه صحيح؟ هو مع يعني مش عشان اليوم الفري والنهارده السبت ما نسالش عن هم النوم،
1: يعني عايزين نطمن. يعني انا مش فاهمه، هل انتوا هتطلبوا، هتطبخوا، هتخرجوا؟ يعني في حاجات كتيرة قوي محتاجين نعرفها علشان هتاخدوا ارائنا. يعني اظن انتوا خلاص بقيتوا تاخدوا ارائنا، احنا هناكل ولا هنعمل ولا
2: لو هتطلبوا هنختار لكم، ولو هتعملوا اكل في البيت هندو عادي،
1: ولو هتخرجوا هنيجي معاكم.
2: انا هاجي يا جماعه.
1: طب اقرا.
2: ماشي ماشي، طب شوف وراك ايه.
1: طب
2: احلى ناس، تحيه ليكم من كانساس برضو. ده في رابطه بقى والشباب بقى، البرنامج بقى في كانساس بقى، واحنا ما نعرفش.
1: منورنا بقى.
2: انا اسمي مدحت، عايشه لنجوم اف ام من اول ما بدات. نتشرف
1: يعني
2: يا فندم والله،
1: بنحبكم جدا.
2: تحيه لاصحابي وائل وكاتي ورندا، ده هي نفس الشله غالبا اللي تبع المسجز اللي فاتت،
1: ماينس الاسم اللي كان بعت لنا
2: قبل. بدلي من هنا لهنا هتلاقي الدنيا اتوفقت مع بعض. في
1: طب ما تيجوا يا جماعه،
2: ما تيجوا تشربوا حاجه،
1: انزلوا مصر، انزلوا مصر ويلا بينا.
2: مين كان بعت لنا مسج بقى؟ ساره غالبا كانت بعت لنا مسج، ولا كانت
1: اميره
2: يا اميره. يعني شكرا جدا على المسج والله، جدا جدا جدا جدا
1: كانت حلوه جدا، وكانت من فرنسا.
2: هي عايشه غالبا في فرنسا وفي اجازه في مصر غالبا. يعني
1: يبقى نخرج،
2: يبقى ناكل
1: بقى.
2: ناكل بقى،
1: يلا بقى
2: نشوف بقى الحاجات اللي من فرنسا بقى اللي جايبها لنا.
1: اكتر حاجه بتحبيها ايه يا استاذه اميره؟
2: جايبها لنا بقى من هناك بقى ولا
1: ايه بقى؟ تحس ان احنا طالعين يعني نشوف
2: بقى الاول جايبها لنا ايه بقى،
1: نجمع بقى نجمع. بجد شكرا قوي على المسجز الجميله دي يا جماعه، من مصر ومن بره مصر ومن جميع بلاد الدنيا، يعني تحيه لكم جميعا. وقولوا لنا برده بتعملوا ايه، رايحين فين، علشان الطرق لو زحمه في حته قولوا لنا انتوا واقفين فين، الطرق لو سالكه في حته برضو قولوا لنا انتوا واقفين فين، بس طمنونا عليكم من غير ما تنشغلوا عن الطريق وعن السواقه.
2: قولوا لنا انت، مش قولوا لنا، قولوا لنا انت،
1: ايه ها انت ايه ايه،
2: قولوا لنا ايه المميز في حلقه السبت الممتاز اللي هيبقى معانا بعد كده.
1: بصوا بقى يا جماعه،
2: صياح مخصوص، في صياح مخصوص،
1: ده صياح يعني بجد ما بهزرش. اي حد كان بيطلب بالصياح بتاعنا، الصياح بتاع السبت هيكون مختلف. ليه؟ لانكم دايما الواحد في الاسبوع كده بيحس ان هو جايب اخره، تعبان، مش قادر، مش طايق، حاجات كتيره قوي يعني تختلف عن الكلمات اللي بقولها دي، بس بيحس كده اللي هو في انجاز معين انا لو خلصته الله، وممكن يكون انجاز عبيط جدا بالنسبه للناس، بس بالنسبه لك انت تحفه. انا ما كنتش عارف ان انا اقدر اعمل ده. قال وهو ممكن يكون ايه مثلا، ان انت غيرت سكرين الموبايل، ان انت اللي كانت مكسره مثلا، ان انت غسلت العربيه، ان انت صحيت بدري النهارده قبل الساعه 12،
2: غيرت اللمبه المحروقه
1: مثلا،
2: ده إن انجاز في حد ذاته.
1: وقفت تعمل شاي لنفسك وانت كنت بقالك اسبوع مش قادر.
2: يا باشا لو خلصت طبقه كان سقف لك
1: بالظبط
2: اصلا بقى.
1: ووو
2: يعني خلص طبقك هتلاقي ووو
1: بجد. فاحنا
2: احنا واصلين للليفل ده يا جماعه بصراحه.
1: في اخر كل حلقه من يوم السبت، اخر 2 لينكس مثلا كده،
2: الصياح
1: صياح بس والله. هتبعتوا لنا مسجز مش هنسكت مش هنسكت وهنسقف وهنزغرط كل حاجه.
2: وفي مثلا قلب عمه عملوا الهوم ورك، خلصوا امتحانات الكوارتر، خلصوا طبقهم
1: اخر السنه،
2: خلصوا الامتحانات بتاعت اخر السنه، خلصوا امتحان معين كان قلقان منه وكان مضغوط وكنتوا بتضغطوه عشان المذاكره وساحبين التابلت والايباد وما ينفعش والبلاي ستيشن لا وما فيش سهر، وخلص الليفل ده ممكن تبعتوا لنا والنصيحه عادي جدا.
1: الناس اللي هتتخرج السنه دي وهي تحديدا هيكون اخر شهر الشهر ده او اللي بعده تقريبا وبيخلصوا الجراديشن بروجكت، مشروع التخرج بتاعهم خلصوا، هتبعتوا لنا برده وهنحييك وتقولوا لنا الفكره ونقول انها فكره خطيره بدون اي نفاق. احنا عامه
2: انا وصل معاكم الليفل ان انت لو خلصت الطبق هسقف يعني هعمل ايه تاني؟
1: احنا فين؟
2: اجي اكمل لك الطبق يعني ولا اعمل ايه؟
1: احنا بجد واصلين لليفل ان احنا بنسبورت جدا. ليه؟ لانه دايما بيكون في انجاز صغير والناس بتكون حاسه اللي هو لا اكيد عبيط قوي مش هكلم حد اقول له ان انا خلصت طبقي،
2: لا كلمنا احنا وقول لنا واحنا هنبسط لك ونفرح لك ونسقف لك
1: بالظبط. لان انت ممكن يكون عندك مثلا مشكله في بطنك بتحس اللي هو انا مش قادر اكمل الاكل النهارده، بس النهارده خلصت، بس اكيد مش هقول لحد، محدش هيهتم.
2: احنا لحد بقى
1: احنا اهو تعال لنا تعال لنا بسرعه 015-5952-106. ومش بس انتوا اللي هتقولوا لنا، احنا كمان هنقول لكم حاجات حصلت ممكن في مصر ممكن برا مصر، ممكن يكون في حاجات كتير حصلت والناس شايفاها انها لا حاجة عبيطة قوي، حاجة مش هقولها، حاجة مش ههتم بيها اصلا انها تتقال، بس برضو احنا هنقولها لكم.
2: انا هحاول اسمي الفقرة دي اشطر كاتكوت. مين فيكم
1: اشطر كاتكوت اللي هيجري؟
2: خلاص ثانية توت توت
1: انا الكاتكوت
2: كملي خلاص
1: بس. فانتوا هتبعتوا لنا وهنقول لكم برضو ايه اللي حصل جديد او مش جديد، حاجة عبيطة حصلت، وبرضو هنحيي الشخص اللي ممكن يكون من امريكا، ممكن يكون من دبي، ممكن من مصر، ممكن
2: كنساس،
1: من كنساس، من فرنسا، من كل الاماكن وكل الدول. هنقول وهنقول المسجز بتاعتكم كل يوم سبت في نهاية كل حلقة وهنحييك وهنسقف يعني. بصوا
2: هاشتاج اشطر كتكوت
1: بالضبط، ابعتولنا وبعتولنا انكو اشطر كتكوت. انتوا بقى ايه؟ انتوا الحظ. ابعتوا
2: يا حظ يا حظ.
1: واتساب 015-5952-106. معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت، نجومه في ام
2: على كيفك.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: دي جي دينا بهجت يحييكم.
2: لسه مكملين معاكم في السكة واحنا في الساعة الثانية ولسه مكملين بمواضيعنا الكتيرة قوي ولسه بنطمن عليكم. تقدروا تبعتوا لنا واتساب 015-59-521-06 وتقولوا لنا عاملين ايه، جايين منين، رايحين فين، هتعملوا ايه النهاردة، اخر يوم في الويك اند، لسه بتشتغلوا فروم هوم طبعا يوم الحد فالويك اند لسه مخلصش، ولا انتم مسافرين وراجعين، هترجعوا بكرة الصبح، هتعملوا ايه، في حاجات كتيرة قوي بتحصل كده واحنا محتاجين نفهم منكم ايه بقى، ايه عايزين نعرف
1: عاملة ايه،
2: مين اشطر كتكوت، اللي هيجري ويقول توت
1: توت توت.
2: انا الكتكوت. لسه يا جماعة برضو بنفكركم انه احنا بيوم السبت هيكون رسميا التحية لجميع
1: الكتاكيت
2: بالضبط كده، الناس اللي عملت انجازات مهمة بالنسبة لها حتى لو كانت صغيرة، وضبت الدولاب، نزلت الشتوي، طلعت الصيفي، غسلت العربية، عملتي محشي، عملتي مكرونة، عملت سندوتش جبنه، يعني شوفي الليفل اللي احنا وصلنا له.
1: انا ما عنديش مشكله خالص لو حد سيح جبنه كمان ان انا اسقف.
2: هنسقف وهنهيص وهنزقطط هيص وزقطط يا اخويا.
1: ماشي، ما تيجوا بالمناسبه بتاعت الزمالك والكوره والحاجات دي اقول لكم كده سريعا، مصر في كاس العالم بقى انظامها وهتلعب مين يوم كام والدنيا فين بقى، علشان لو حد عايز يحضر كده نفسه من دلوقتي عشان يتفرج على الماتشات او يحضر الماتشات يشجع من هناك، مش ممنع خالص،
2: يلا بقى
1: فنركز كده علشان توقيتات ماتشات منتخب مصر في كاس العالم هتفكرنا كده باجواء ايه لما كان الاهلي في كاس العالم للاندية، والتوقيت بقى مختلف وبيلعب الفجر وكلام من ده. كلنا مترقبين من مشاركة منتخب مصر بإذن الله في كأس العالم 26 اللي هيقام زي ما انتم عارفين في أمريكا وكندا والمكسيك. بيستعد منتخب الفراعنة لخوض منافسات المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في اختبار صعب بيحمل طموحات كبيرة. إن شاء الله بإذن الله نعرف نحقق نتيجة إيجابية. طيب، مصر هتواجه بلجيكا يوم 15 يونيو الساعة 10 بالليل بتوقيت القاهرة. عادي، ده حلو، ده معانا ده
2: تمام،
1: دوري الاضواء والشهره بيتلعب في نفس الوقت فعادي
2: بالظبط
1: 10 بالليل
2: تمام.
1: نيوزيلندا بقى منتخب مصر هيواجه نيوزيلندا يوم 22 يونيو الساعه كام بقى ابو حميد، قول لي
2: كام بقى
1: الساعه 4 الفجر بتوقيت القاهره.
2: ما اكسبكتد يعني مفهوم.
1: قال لما تشوف لنا يوم 22 ده هيوافق ايه في ايام الاسبوع كده، يمكن يكون تاني يوم شغل والناس تتسوح ولا حاجه.
2: دي بقى ايه، 27 يونيو هتختتم مباريات المجموعه ضد ايران، وزي ما قلت لكم يوم 27 يونيو هيكون الساعة كام؟ 6 الصبح.
1: يعني ماتش 4 الفجر وماتش 6 الصبح.
2: طبقوا.
1: طيب 22 ده مبدئيا هيكون يوم ايه؟
2: يوم
1: 2
2: مفهوم.
1: فالتلات شغل. فصباح الفل من دلوقتي كده في ايه؟ في بريدج بس ما بين شهرين مش ما بين يومين. عادي. يعني الناس هتضرب بريدج مش ويك اند، لا بريدج يلحم شهرين في بعض.
2: ما هو ال 27 ده بقى يوم سبت،
1: يعني تاني يوم الحد،
2: يوم حد لو انت مش فروم
1: بقى
2: هوم
1: ايه او بقى فروم هوم صباح الفل جدا
2: برضو هتطبق.
1: مش لونج ويك اند،
2: مضطر
1: لونج مانس،
2: لونج سلام عليكم. ده لونج تصبحوا على خير بجد.
1: كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله. في مسجز بقى وفي حاجات
2: يلا
1: بقى.
2: يلا بقى نطمن.
1: انا
2: بقى
1: كتكوت، ازيك يا كتكوت؟
2: ايه يا كتكوت؟
1: انا حماده من دمياط، بجد انتوا احلى دويتو اهو انت.
2: شكراً.
1: والله بجد بفتقدكم بقى الاسبوع، حبيب قلبي، بتغيروا مودي على الطريق، ربنا يستر طريقك وتوصل بالسلامه حماده. شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا والله.
2: طب قول لنا بقى انجاز بسيط كده.
1: مساء الخير عليكم، معاكم كيرو. انا عملت انجاز اني عملت السرير وعملت لنفسي شاي. لا يا جماعه بقى انما للانجازات حدود.
2: لا
1: انما للانجازات حدود.
2: ضحكتين مش حاجه واحده،
1: مش ممكن.
2: شاي والسرير، لا برافو
1: يعني بجد برافو. صداع من كتر النجاح والتالق.
2: برافو
1: يا جماعه، مش كده. برافو عليك يا كيرو، عاش يا كيرو،
2: شاطر يا كيرو بجد قوي
1: السرير وعمل شاي. ده ناقص يعمل واحد كمان سندوتش، جبنه رومي مثلا وساعه جبنه رومي وحاجات من دي. يعني
2: احنا مش بنسف يا جماعه.
1: والله تشجيع بجد.
2: انتوا هتفتكروا ان احنا بنكون بنسف عشان ده دايما التون بتاعنا، بس احنا بجد بجد بجد
1: التون
2: بندعمكم والله.
1: هاتون
2: ايوه.
1: مساء الخير على حضراتكم، دايما متميزين بوجودك والله. شكرا، انا اول مره اتابعكم لكن دايما متابع نجوم افلام المتميزه كقناه، متميزين جدا كمذيعين. شكرا جزيلا يا
2: فندم. تشرفنا
1: مينا موسى من سوهاج. شكرا
2: أهلاً.
1: شكرا على المسج جدا والله يا جماعه، شكرا جزيلا.
2: اشطر كتكوت بقى يا جماعه، عايزين نعرف، علشان احنا عندنا في اخر الحلقه بقى هنقول لكم برضو حاجه كده بسيطه حصلت في امريكا، يعني ممكن تبدو بالنسبه لكم بسيطه وصغيره بس هتبقى بالنسبه لنا برضو مهمه وكبيره. إيه هنقولها لسه؟ مش بجد؟ دلوقتي، مش دلوقتي. إيه إيه ترقبوا،
1: ما تودنيش،
2: لا تخافوا،
1: ما تبعتنيش،
2: ولكن احذروا.
1: انا متعود اسيب شغل في اخر الاسبوع، النهارده قلت اغير وابدا من اول الاسبوع. الكلام ايه؟
2: ايه
1: ايه الكلام؟
2: ايه ايه انا تهت.
1: انا متعود اسيب شغل في اخر الاسبوع، النهارده قلت اغير وابدا من اول الاسبوع. تسيب شغل يعني تاجله لحد ما تبدا الاسبوع، فقررت تخلص.
2: فبتسيبه لاخر الاسبوع
1: ولا بتسيب الشغل اللي هو انا ماشي
2: كل اسبوع بتسيب شغل
1: ولا ايه؟
2: حاسه ان احنا في حاجه،
1: في حاجه ناقصانا. إيه،
2: تعادلتي مع ساعه الرمل.
1: مش فاهمه الجمله.
2: مش فاهمه الجمله خالص.
1: ماشي، بس ما تسيبش الشغل يا معلم، يعني ربنا يقويك كده كده ان شاء الله، ودايما في شطاره.
2: اتمنى يكون انجاز، وقصده ان هو بيسيب الشغل لاخر الاسبوع،
1: اللي هو لا تؤجل عملي اليومي.
2: ما اجلوش بقى المره دي، اظن ما اجلوش.
1: اتمنى ده يكون المعنى الصحيح،
2: ان شاء الله نكون فكينا الشفره صح
1: باذن الله. اجمد اتنين في السكه بوجودكم والله.
2: شكرا.
1: ممتازين، عاملين ونس في الطريق، وعاملين مود راقي والله بوجودكم والله يا جماعه.
2: ايه
1: شكرا.
2: الكلام الجميل ده يا جماعه بقى؟
1: ده ايهاب رودي. يا بوب يا بوب يا بوب. شكرا. ده في صياح على الواتساب كمان. ماشي، محمد من دمنهور، مقيم في المدينة المنورة، وسلامي لأسماء الغالية ومتابع نجوم اف ام من وانا عندي 9 سنين ودلوقتي عندي 31 سنة. يشرفنا جدا
2: متابعتك. أهلا أهلا.
1: ونتمنى نكون دايما عند حسن ظنك، وشكرا جزيلا. عايزين كلنا نشجع والدتي علشان بتجهز المحشي وانا جعان يا جماعة. واحلى صباح عليك يا محمد وعليك يا دينا.
2: اهلا اهلا اهلا. محشي
1: ايه؟ محشي او
2: محشي.
1: والله بنشجعها جدا،
2: انا بحب المحشي قوي. لو قلتي لي بقى ان هو محشي ايه برضو،
1: ربنا يخليها لك
2: تانية.
1: او ربنا يخليها لك، او ربنا يخليها لكم ويسعدكم دايما وبالهنا والشفاء المحشي. وما قلتلناش نوع المحشي علشان برضو نديله الصياح المظبوط
2: قوي قوي، يعني
1: كل نوع محشي ليه نوع صياح معين.
2: بالظبط.
1: ورق العنب غير البتنجان غير الكرنب، يعني ودونا كده في التفاصيل.
2: كله تحيه مختلفه، يعني كله هيكون ليه تحيه مختلفه. جماعه بدنا ايه؟ بدنا نولع الجو.
1: انا افتكرت بدنا نروق. طب استني اخر مسج.
2: الاثنين.
1: انا النهارده نزلت امشي على الكورنيش يا جماعه. ووو
2: ووو.
1: شريف من الشرق. عاش يا شرف. عاش يا شرف. عاش.
2: المشي في حد ذاته اصلا ده اكسرسايز، يعني دي رياضه انت عملتها وكمان على الكورنيش، فبرافو.
1: ايه اللي كمان على الكورنيش؟
2: حلوه يعني.
1: يعني ميزها جدا موضوع الكورنيش. أيوة. ده بصراحه
2: ما انزلش يتمشى وخلاص، لا هو اختار الفيو كمان.
1: مهم جدا المشي لدرجه ان احنا هنشغل الاغنيه دلوقتي ونقوم نتمشى قبل ما الاغنيه تخلص. أيوة. يلا بينا
2: يلا نولع الجو.

بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
2: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ايه الكتاكيت الشطار كله بجد يا جماعة، المسجز خطيرة قد ايه انتوا عاملين انجازات صغيرة وحلوة جدا، وبرافو بصراحة.
2: شطارة وحلاوة وبقلاوة
1: خطير يعني، برافو بجد. لسه اللي لسه بيسمعنا دلوقتي واول مرة يسمع في الحلقة دلوقتي، احنا بنحييكوا كل يوم سبت على انجاز صغير عملتوه، ومهما كان صغير انتوا شايفين ان هو مهم وكبير وفخورين بيه.
2: بالظبط.
1: طبقت الغسيل،
2: عملت يا سيدي التحاليل اللي الدكتور طالبها،
1: يعني بجد حاجات بسيطة
2: اللي هي العادية.
1: عندنا مين مثلا؟ هانيا سالم مبسوطة قوي طبعا، بنحييها جدا بنحبها قوي، وبتقول ان هي غسلت العربية.
2: عاش هانيا، عاش،
1: وفخورة انها عملت دفى، برافو عليكي. العربية كمان مبسوطة،
2: عاش
1: يعني. جماعة فكرة بجد العربية بتحس بالموضوع، ما بهزرش.
2: تبسط
1: وكله بيتبسط لما تقول، وكله بيتبسط
2: والله مش عارف.
1: لما بجد بتعمل حاجة للعربية بتحس كده انه العربية بتكون مختلفة بجد، ده موضوع حقيقي سايكولوجيكال.
2: عروسة خارجة يوم فرح.
1: ايه العروسة دي؟
2: العروسة وصلت.
1: استنى بقى كده، كان في
2: لا مش هستنى، انا مش هستنى
1: لو سمحت،
2: مش هستنى.
1: مساء الخير عليكم، بعتذر على اللخبطة، انا كنت بأجل الشغل لاخر الاسبوع ووجد ضغط في يومين ثلاثة الاسبوع ده، قلت لا انا هبدأ من بدري علشان اخلص بدري.
2: بطل كده، عاش هو ده. عاش يا بطل، عاش هو.
1: برافو منورين الدنيا حقيقي، انتوا عسل. ابو كيرو، انجاز اني هي اعمل فطار واغسل مواعين واساعد المدام حبيبتي وابني كمان، وبقول لهم اني بحبهم قوي، انا بحب البرنامج بتاعكم جدا، ليلتكم عسل زيكم، انت اللي جميل والله.
2: ده ده ده اوسكار، اوسكار مش مجرد صياح،
1: شكرا.
2: ده عمل كذا حاجه، ده صياح مركب يعني على بعض.
1: مين تاني اصغر كتكوت ولا اشطر كتكوت قصدك ايه؟ مدحت برضه وكانسس، قمت الصبح نزلت مكان قهوه واشتغل، فتحت البرنامج بتاعكم ولحد دلوقتي بنجز بانجاز، ما عملتش اي حاجه في الشغل ومركز معاكم. لا
2: ده برضو حلو. ده حلو برضو.
1: يعني خليك معانا وفي نفس الوقت بتشتغل، مفيش مشكله.
2: ورك هارد بلاي هارد،
1: عادي يعني، احنا معاك ومعاك دايما، بس ركز في الشغل برضو. ومعاكوا شارب 3 مشاريب واتنين كرواسون، وهتخلصوا امتى بقى؟ بيت اتخرب.
2: اللي بعد الشهر، بعد الشهر. بس انت حاول تعمل ممبرشيب في المكان اللي انت تسمعنا فيه ده، بحيث ان انت ايه تشغلناها على الاب وتنزل كل مره تضرب القهوه في المكان ده. فايه حاول تتفق معاهم ان هو 4 و5 و6 من 5 ل7 بتوقيت القاهره
1: بالظبط،
2: يبقى يعني في عضويه. في عضويه في المكان،
1: 3 قهوه، 2 ساندوتش، 1 كروسو،
2: اول انكلوسيف
1: يعني. شوف انت عشان الموضوع يمشي برده حلو كده. في انجازات عندك ولا تحب تقول لنا حاجه؟
2: ممكن اكلمك في حاجه تخص الدون كريستيانو رونالدو وصاروخ ماديرا، ولا مفيش داعي ولا
1: يلا
2: إيه؟
1: يلا بينا. لا
2: ماشي. الاسطوره كريستيانو رونالدو بيسعى لحصد اول القاب القاريه مع النصر السعودي اللي هيستضيف فريق جامبا اوساكا الياباني الساعه 9:15 مساء اليوم السبت باذن الله في ملعب الاول بارك بالعاصمه السعوديه الرياض في نهائي دوري ابطال اسيا. النصر بيحاول عشان يكون اول فريق سعودي يتوج بلقب دوري ابطال اسيا 2 لتحقيق اول لقب قاري في مسيرته من 28 سنة، لما توج بلقبي كأس الكؤوس الأسيوية وكأس السوبر الأسيوي 1998. فكل التوفيق كمان للدون البرتغالي صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو، بالتوفيق يا دون.
1: كل التوفيق. ماشي. عندنا برضو مينا بيقول لنا مساء الخيرات، فين بقى الصياح عشان تشحنونا؟ ده احنا مقضيين الحلقه النهارده كلها صياح،
2: انا صوتي راح من كتر الصياح،
1: من كتر الصياح. ده حلقه السبت هي الصياح فقط يعني، انتظرونا. واكبر انجاز هو اني بسمعكم وفي نفس الوقت بتفرج على جيمنج على اليوتيوب. وهتتفرجوا على الماتشات فين ومع مين يا كابتن منير وكابتن دينا؟ وسمعونا زنبهولا شرموفرز. ماشي.
2: شوف
1: اتفرج على الماتشات فين.
2: انا مش عارف لحد دلوقتي علشان عندي دكتور بعد الحلقه. فانا مش عارف. ومن هنا بناشد الدكتور ان هو يرد عليا.
1: يرد عليا عشان انت لسه ما ردتش.
2: عشان يا دكتور لو ما بتردش رد عليا عشان هتفرج على الماتش لو سمحت.
1: يا دكتور كانت لسه الاغنيه شغاله. تمشي مع ايه؟ مع الكوره ومع
2: ما بعد الحلقه بالظبط.
1: طيب يا جماعه لسه تقدروا تبعتوا لنا واتساب 0155952106 وطمنونا عليكم، قولوا لنا انتوا بتعملوا ايه ورايحين فين،
2: واكبر
1: انجاز عملتوه ايه، رحتوا الماتش، هتتفرجوا على الماتش
2: مين في الاستاد، مين رايح الماتش، وهتتفرجوا على الماتش فين ومع مين، مين بتتفائلوا بيه من صحابكم، مين مش بتتفائلوا بيه، فبالتالي يعني حابين تبعتوا له مسج تقولوا له يا يا يا يا يا يا يا اللي اسمك كذا يا صديقنا العزيز، احنا مش هنتفرج معاك علشان لما بنتفرج مع بعض بنخيش.
1: بالظبط، فعادي لو سمحت خليك في حالك النهارده وكده. يعني
2: توقعوا كمان معانا نتيجه الماتش، قولوا لنا الماتش ممكن يخلص كام كام باذن الله الزمالك يتوج البطوله، اسالوا لنا كده كام كام، مين اللي يجيب الاجوال، لو في صور صور اهو صور صور لو في صور من جوه الاستاد. ماشي
1: ماشي يا جماعه، لسه بقى مش عايزين نقول اي حاجه على الاصدقاء، كل الاصدقاء بنحبهم، وعلشان بنحبهم مهما كنا بنتفائل او ما بنتفائلش برده بنوجه لكم الاغنيه دي، انتظرونا بعد الاغنيه.

0: تعود فيها الأناقة كويونز.
1: يا أنا يا أنا أنا وياك يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
2: ولا
0: مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي. 22 مايو 2026 قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
4: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ماشي
2: احنا ايه
1: ايه
2: احنا ايه لسه معاكم في السكه.
1: ايوه بقى ما تلخفنيناش،
2: لسه مكملين معاكم في السكه على نجوم اف ام 100.6. ولسه تقدروا تبعتوا لنا واتساب 0155956106 وتطمنونا بقى عليكم، تطمنونا عليكم في الطرق والاجواء والاشياء والحاجات دي كلها، وتقولوا لنا هل انتوا مع جنزي في ان هم قرروا يبدلوا الشبكه بالتاتو؟
1: بالسبورت بقى بصراحه، يعني من المرات القليله بصراحه اللي تلاقيني متجه نفس الاتجاه بتاع جنزي. بس سبورت بشده بصراحه.
2: طبعا
1: ما هتاخدوا الفلوس بتاعه الحاجات دي وتروحوا بيها هاني مون ولا تعملوا بيها ماسكات ولا
2: انت عارف. دي نفس خطه الرجاله ان هم عملوا ايه، قالوا الديش واشر مش حلوه. ليه بقى؟ ده انا مقتنعه ان هي دي جزء الرجاله هم اللي طلعوه،
1: علشان انت بتغسلي قبل ما تحطي.
2: قبل ما تحطي أيوة. طب ما انا بغسل قبل ما اغسل برضو. ليه بقى؟ لان انا لو بغسل عادي في المواعين عادي من غير ديش واشر، ما انا هروح للزباله هنزل الحاجات اللي على الطبق قبل ما اكيد اغسلها في الحوض عشان هتسد الحوض. نفس الشيء.
1: لا لا لا خلصي، لو في مكان في المطبخ هاتي ديش ووشر يعني.
2: شكرا.
1: لو ليها مكان
2: بالظبط،
1: بس مش هخترع لها مكان، فاهمه حاجه؟
2: لا مش هنخترع لها،
1: لانها مش من ضروريات الحياه.
2: التوفير بقى اللي هو
1: ده، لا مش توفير بس فعلا لو ليها مكان في المطبخ هاتي ديش ووشر، انما هنفتي اصلا انا مش هينفع من غيرها. لا ينفع عادي.
2: لا
1: عايشي عادي جدا.
2: كنا عايشين من قبلها
1: خرطوم عادي جدا، مفيش اي حاجه.
2: نرجع لموضوع التاتو بقى،
1: ما تخلينا نستفيد في موضوع الديش ووشر.
2: شايل انت شكلك شايل.
1: لا والله خالص، بس قلت اقول يعني.
2: الجنزي بقى قرروا ان هم يبدلوا تاتو الخاتم، يبقى تاتو بدل الشبكه والدبله والاشياء دي كلها، هيكون ايه مرسوم قلب على
1: قلب عمه.
2: قلب عمه الصغيرين ده بجد بقى. هيرسموه على الخاتم، الصباع اللي بنلبس فيه الخاتم بتاع الجواز. اوكي دي ترند كده جديده ظهرت ما بين جنزي وكمان الجن الفا، وان هم يستبدلوا الدبل بتاتو مرسوم عليها بقى وحاجات واشكال هم اللي عايزينها، بدل بقى الالماز والمجوهرات الغاليه والاشياء دي. ليه بقى؟ لان هم العرسان هيشوفوا انه التاتو زي ما منير قال بيوفر، وكمان بيرمز للاستمراريه بتاعه العلاقه اكتر من الخاتم، واوفر بكتير من ان انا هشتري خاتم كبير يعني وسعره كبير كمان. وبحسب بيانات نشرتها شركه متخصصه في الاحصاءات، عدد كبير من الشباب بدا يبعد عن شكل التقليدي للخطوبه، وقال كمان حوالي ربع المشاركين ان هم ممكن يستغنوا تماما عن الخاتم العادي ويختاروا تاتو بدلها،
1: او اي حاجه غير التاتو ممكن تعملوا خاتم من الورق الفويل
2: يعني. لا ما هو ده كده بقى قرف. لا بقى
1: والله.
2: لا بقى
1: يعني عادي حاجه رمزيه. لا لا اقصد لا لا. حاجه رمزيه يعني، مش شرط تكون حاجه معاها ريسيت كبير، لا حاجه رمزيه كده بترمز للي احنا مع بعض يعني، والدنيا حلوه ومع الدنيا مش هتطير، ما احنا مع بعض
2: ما تسترخصوش يعني.
1: بص بقى بص اتفضل يا باشا.
2: وبرده موقع نيويورك بوست بيقول ان حوالي 30% من الازواج الشباب قالوا ان هم ما عندهمش مشكله يستخدموا احجار غير الالماس،
1: اهو،
2: و26% مستعدين يتخلوا عن فكرة الخاتم أصلا ويفضلوا يعملوا حاجة رمزية تانية زي السفر مع بعض أو إن هم يحتفظوا بذكرى خاصة.
1: والله ما أنا اللي كتب الخبر.
2: ما أنا عارفة.
1: والله ما أنا.
2: ما هي دي دايما الآراء مختلفة بين ده وده.
1: ده في العالم كله هو مش عندنا يعني.
2: مفهوم. بس السوشيال ميديا لعبت دور كبير قوي بقى في انتشار الفكرة بقى، لأنها خلت ناس كتير تدور على طرق مختلفة وغريبة كمان علشان تعبر عن الحب بدل الحاجات التقليدية المعتادة اللي إحنا عارفينها يعني.
1: الحب يا يحيى.
2: الحب. كلمني عن الحب وقولي انك وحيد. وفي الوقت الالماس كان دايما بيرمز لحاجه اساسيه للارتباط.
1: ليه ليه ليه ليه؟
2: ما هو
1: ليه بقى الالماس بيرمز للارتباط؟ يعني عشان اغلى حجر.
2: اغلى حاجه.
1: طب ايه بقى؟ شفتي بقى؟ شفتي الحوار؟
2: ما هو الحب ايه؟
1: اسكالوب. ايوه يا فندم، ما هو الحب لا يقدر ولا يقدر بشيء. ايوه لا يكيل بشيء ولا يقدر بشيء، بس يعني
2: بالألماز.
1: مش يعني انا لو جبت حجر تاني غير الالماس هبقى كده الحب مش يعني ابقى بكوتك، فاهمه؟
2: كل واحد والبادجت بتاعته، ماليش دعوه انت هتجيب ايه.
1: طب يعني انا بدعم فكره ان الجوازه تبقى بادجت فريندلي.
2: ماشي. ما
1: وبدعم فكره ان احنا نبدل الاحجار يعني، بدل الالماس نحط حجر عنب فاخر مثلا.
2: مش لا بص ما بقى هو ده اللي هقوله. ما هو احنا مش هنتكلم في حته ان احنا بنرخص وخلاص.
1: لا يا باشا والله انا مش بفاصل. انا مش جاي افاصل والله.
2: ما هي مش طماطمايه.
1: والله ما بفاصل، بس انا قصدي ان احنا طالما حد بيقبل على خطوه ايجابيه وعايز الدنيا تبقى
2: طيب
1: حلوه.
2: طيب ما هو على فكره
1: نشجعه
2: دلوقتي
1: بقى ما نعجزوش.
2: طب انا هقول لك حاجه، احنا دلوقتي لو هتقارن عن زمان الجوازات بقت اسهل ولا لا؟ ليه؟ لانه دلوقتي بقت البنات بتتجوز بتشتغل كمان قبل ما تتجوز. زمان لا، هقول لك زمان كانت البنت ما بتشتغلش، فكان صعب ان هي تشارك في اي مصاريف، فلكن الراجل دلوقتي بقت المصاريف صعبه وكتيره.
1: بشا
2: ودي حاجه احنا عارفينها.
1: بلاش بقى ناخد بقى في المواضيع دي وغلوشي.
2: لا لا،
1: علشان ما تقوليليش بقى اسهل.
2: لا،
1: ما هنروح بقى لحاجات تانية بقى، وقيمة الشقق عاملة ازاي.
2: طب عندك حاجة الناس بتقول لنا حاجة الكلام ده ولا لأ؟
1: عشان
2: بس تاتو الحاجة اصل معلش، ما هو
1: ما تقوليليش بقى اسهل.
2: الجملة كانت كلمة انه البنت تشارك في مصاريف البيت، دي كانت استحالة تتقال زمان، لكن دلوقتي بقت
1: شركة يا جماعة وشيرينج سكيرينج
2: ماشي. شفت بقى زمان كان ده ما ينفعش، انت فاهم قصدي ايه؟ كان زمان اللي هو
1: كالتشر يعني، كثقافة يعني،
2: وانا هعرف منين وانا ما بشتغلش. بس دلوقتي بقت البنت تشتغل وهي اللي بتوفر كمان ان انا اقدر.
1: يا جماعه هاتوا لدينا الماظ، يا جماعه خلصونا من الحلقه يا جماعه. دينا عايزه الماظ يا جماعه، هاتوا لها الماظ عادي.
2: انا مش عايزه تاتو
1: عادي. ايوه دي اهو من دلوقتي يا جماعه.
2: انا بقول
1: عايزه الماظ. ابعتوا لنا على نفس العنوان اللي بتبعتوا عليه الاوردرات بتاعه الاكل.
2: حولوا فلوس الالماظ، انا هنقسمها انا ومنيره، نشوف الموضوع
1: ان شاء الله. ماشي، عندي مسجز طبعا. انا سافرت النهارده من دمياط وراجع من القاهره لدمياط تاني. ترجع بالسلامة. انا حمادة سافرت النهاردة من دمياط لاكتوبر وراجع تاني حاليا لدمياط. وو
2: وو وو وو. برافو برافو برافو. مشاوير تستحق الدعم، علشان دي مشاوير مش سهلة جدا.
1: ترجع بالسلامة ان شاء الله، وربنا يستر طريقك والدنيا تبقى حلوة بإذن الله. انا وائل بتاع كانساس. ازيك يا وائل؟
2: اهلا. ده كله بقى الشلة كلها. الشلة كلها.
1: الشلة عاملة ايه عندك في كانساس؟
2: بنحييكو كلكو.
1: ومصور لنا مش عارف ده صورة ولا فيديو، فهضطر اوطي الصوت كده شوية احسن يطلع فيديو ولا حاجة. صورة. انا وائل بتاع كانساس، انا وكيتي مراتي، احنا الاتنين اشطر كتاكيت بشكل عام. بنتمشى ولقينا شجرة مكسورة بعرض الطريق، شناها علشان محدش يتكعبل فيها. انجاز ده ولا مش انجاز؟ طب والله برافو. طب والله برافو. علشان لسه عامل كده، والحركه دي عامه يا جماعه بشكل عام حلوه جدا. انا
2: ازاله الاذى عن الطرق يعني.
1: برافو
2: بجد، برافو.
1: عشان لسه فعلا كنت في طريق اول امبارح كده، وكان في نص الطريق بالظبط قوالب طوب احمر مرميه على الاسفلت في نص الطريق. دي ممكن تزعل اي حد وهو ماشي. فلو تقدروا يا جماعه، لو مش هتتاخروا عن مشاويركم طالما ربنا سترها معاكم وما جاتش فيكم، لو تقدروا تقفوا على جنب تشيلوا الحاجات دي علشان ما تزعلش حد غيركم. عشان ربنا يستر طريقكم كده. احنا كمان ما نرضاش انها تحصل في حد تاني غيرنا، فلو لقينا حاجه نقدر نشيلها من الطريق يبقى كتر خيركم. وعاش يا وائل، وعاش يا كاتي. والله برافو برافو برافو برافو. بيشيلوا الحاجات من على الطريق. شايفه مش ترمي انت حاجات طول ما انت ماشيه؟
2: انا مش برمي طبعا.
1: ارمي طوب. انت اللي كنت راميه الطوب الاحمر.
2: ايوه انا بحب اكله قبل ما انام.
1: بنقنق طوب احمر يعني.
2: طب عندي انجاز بقى من يعني حاجه كده برضو تبدو غير مهمه، ولكن احنا قلنا للناس هنقول لهم في اخر الحلقه دايما انجاز برضو غير مهم بعيدا عن الانجازات بتاعتهم. انجازاتهم هنقراها ونحييهم ونعمل كل ده، وهنقرا برضو اللي بره
1: الانجازات بشكل عام.
2: طب
1: واللي جوه
2: ما انا هنقوله برضو بس بعد ده ممكن.
1: اوكي.
2: ست بقى عندها اكتر من 1000 مينيون. هي واحدة جمعت من في أستراليا أكتر من 1000 قطعة متعلقة بالمينيونز. هي اسمها ليازل بانكي، لو بنطق اسمها صح.
1: إنومينيشن.
2: بدأت تجمعهم بعد ما شفت فيلم ديسبيكابل مي.
1: إلومينيشن.
2: كان في 2010، وهي من ساعتها وقالت أن أنا هبدأ أجمع فيهم بقى، عجبوني وهجمع. والمجموعة وصلت لألف 35 قطعة لبس، بوسترز، عرايس، ميداليات، كله كله كله، وحتى تاتو برضو. يعني هي مش بتحب بس المينيونز، هي تقريبا ساكنة معاهم وعايشة معاهم.
1: أنا بحب المينيونز عامه.
2: فدي معلومة لذيذة غير مهمة بس متوثقة في جينيس.
1: شفت
2: بقى
1: دخلت الموسوعة.
2: أيوة.
1: أكتر حد عنده مينيونز.
2: إيه رأيك؟
1: برافو برافو برافو.
2: فعادي يا جماعة احنا ممكن ندخلكم موسوعتنا برضو عادي، انتوا بتعملوا انجازات بسيطة وصغيرة مهما كانت برضو هنحييكوا عليها. برافو برافو برافو.
1: ماشي. دي بقى افتكاسات. اولا التاتو مش صح، احنا مش بنسابورت الفكرة. لا. احنا بنسابورت التسهيل على فكرة الجواز.
2: انت بتسابورت
1: انا بسابورت
2: بنقلل الفلوس.
1: اي

0: والله
1: اي منتج يعني والله بجد.
0: يعني هي الفكره ايه؟ دايما في جمله كده اللي هو arguing with me مش ملهاش علاقه، يعني انت لو هتتخانق معايا هو انا مش هتوصل لحته، لان انا في الاخر
1: هو اللي يجي منه احسن منه، اللي هو طلع اي نطلع منه باي حاجه،
0: بستمتع لما اشوف اللي قدامي كده
1: مروحه سقف اي حاجه نطلع منه باي حاجه.
0: لا طبعا لا بس هقول لك حاجه، لو هي بنت مستفيده وهي ما بتعرفش تتعامل غير بالديش واشر فخلاص هي غصب عنها مضطره، هي مش هتعرف.
1: بنت ما بتعرفش تتعامل غير بالديش واشر؟
0: ايوه والله بجد. انا مثلا عادي من غير الديش واشر انا قشطه، ما بتعامل ما عنديش مشكله.
1: بجد انت بجد حد قنوع جدا
0: جدا، عايزه الماس بس مش عايزه ديش واشر. فاهم؟
1: مساء الفل والياسمين يا حلوين. ماشي، اولا بحب امس عليكم واحلى اذاعه في المجره كلها بوجودكم. أهلاً والله أهلاً. الانجاز اللي عملته بقى اني كان عندي شغل كتير جدا وكنت مقرر اني اخلصه النهارده، والحمد لله راحت عليا نومه وما عملتش حاجه، وده في حد ذاته انجاز. بس بالعكس
0: بس نمت عادي، نمت وارتحت.
1: وبمسي على مصر كلها معاكم احمد عز وعاش ابو حميد.
0: أهلاً
1: بس
0: أهلاً.
1: اتمنى المره اللي جايه تبقى عاش بجد، ان خلصت اللي وراك.
0: ارتحت؟ يبقى خلص
1: اسعد يوم في حياتي. بقول لك ما عملتش ولا حاجه النهارده، اسعد يوم في حياتي
0: حقيقي. برافو.
1: النهارده عيد ميلادي يا ناس،
0: هابي بيرث داي.
1: ومحدش قال لي اي حاجه ولا شتمني حتى، ايه بعد الشر عليك؟ ما تقولش كده ان شاء الله وحشين.
0: كل سنه وانت طيب.
1: اهو اهو منورين الدنيا كلها، ومسوري على بابا كريم القمر اللي هيعمل لي عيد ميلاد، احمد كريم من الزقازيق. ده تحياتنا ليك يا ابو حميد
0: يا
1: وتحياتنا
0: احمد ويا استاذ كريم
1: وكل حبايبنا في الزقازيق. و
0: هابي بيرث
1: داي. هابي بيرث داي، كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه، وربنا يخليكم لبعض ويسعدكم ويحفظكم.
0: للأسف بقى وصلنا لنهاية حلقتنا، ووقتنا معاكم عدى بسرعة جدا جدا جدا. بس ممكن نقرأ آخر مسج؟
1: آخر مسج فيه صياح وتصفيق حاد علشان إنجاز. ده إنجاز آخر تسقيفة النهاردة.
0: بصيح من قبل ما أعرف.
1: أنا قمت من مكاني عشان أعلي صوت الراديو، وبالفعل عليته عشان أسمعكم كويس.
0: لا ده برافو حقيقي. برافو برافو برافو برافو برافو.
1: تصفيق حاد.
0: شكرا.
1: في جميع انحاء الحلقه.
0: شكرا.
1: وبالمسج دي للاسف الشديد وقتنا مع حضراتكم بيعدي بسرعه كالعاده. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا في حلقه النهارده، وشكرا لكل الناس اللي بعتت لنا رسائل. بنعتذر جدا لاي حد بعت لنا مسج ما لحقناش نقراها، باذن الله تتعوض في حلقات جايه كتير. اول حلقه يوم الاربعاء اللي جاي. نتشرف متابعتكم قبل دلوقتي بساعتين حلقه جديده. نوفي معك في السكه دايما كل اربعاء وخميس وسبت من 5 ل 7 على هواء مباشره على نجوم اف ام. نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام
0: على كيف. نقفل بقى احلى اغنية بقى، نفرفش الدنيا خالص ونقفل.
1: ودي
0: عشان انتوا اشطر كتاكيت. باي باي، نشوفكم يوم الاربعاء.
1: باي.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وصوتا من بعيد حلوة أبوكم.

O Santa Maria.

0: فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، أنا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. جديد نجوم اف ام شيرين تباعا تباعا.

بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصا.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قايم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه, لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كي

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا ابقى ساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجه من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا اقول لك كويس انه سابك يعرف قيمه غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابه يمكن عشان

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت كل يوم من السبت للخميس.

بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. تابع برامج نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا يا ولد.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على

0: استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
1: يا أنا يا أنا أنا وياك يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
2: ولا
0: مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي 22 مايو 2026 قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
4: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على ساعة

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراي لزاي الرسمي.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا بس سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم FM على كيفك.

0: الفنان أبو في أجمة 7 ساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الحد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

بورتوجولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها إيه؟
0: نجوم أف أم تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المغني.

وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: دلوقتي جي معاكم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من كريشاندو. النهارده هنقضي امسيه اسبانيه بامتياز. يمكن اسبانيا هي احد الدول الاوروبيه محسوبه على قاره اوروبا، لكن ليها خصوصيه في الثقافه لانها بتمثل انصهار او لقاء الحضاره الغربيه الاوروبيه مع الحضاره العربيه الشرقيه الاسلاميه، وده طبعا في زمن قديم جدا، في زمن الحضارة الأندلسية، الدولة الأندلسية اللي أقامها العرب في جنوب أسبانيا، وطبعاً تركت تأثيرات كبيرة جداً مش بس على الموسيقى الأسبانية لكن على الموسيقى الأوروبية، لكن خلت الموسيقى الأسبانية ليها تميز وخصوصية خاصة جداً وبتخليها دايماً قريبة لذوقنا كمصريين أو في العالم العربي أو العالم الشرقي بشكل عام. طيب ايه بقى اللي هيخلينا نقضي الامسيه الاسبانيه دي؟ لاننا هنتكلم عن مؤلف اسباني شهير هو ايزاك البينيز. هو مؤلف اتولد في نهايه القرن 19 وعايش طبعا البدايات ونص الاوليه من القرن 20. بدات حياته في برشلونه او برشلونه زي ما احنا معتادين نقولها، وفي سن صغيره جدا ابتدت موهبته تظهر وبرع جدا في العزف على آلة البيانو، فوالده ابتدى ياخده في رحلات فنية راح فيها زار العالم هو طفل صغير، وقدم نفسه وابتدى يقدم نفسه كعازف ويألف مقطوعات للبيانو. كان طبعا انبهاره بالمؤلفين الرومانتيكيين المختلفين كان كبير جدا، فحاول انه يدرس الموسيقى في باريس والتحق فعلا بكونسرفاتوار باريس، بس اللجنة رفضت. هو نجح في امتحان القبول وأظهر موهبة خارقة، لكن اللجنة شافته صغير على أنه يبقى طالب من طلاب الكونسرفاتوار. حاول يدرس في أماكن متعددة في المجر وفي ألمانيا، لكنه كان من آن لآخر في جولته حول العالم يرجع أسبانيا ويعيش ما بين برشلونة ومدريد. ويمكن أهم نقطة في حياة البينيز لما قابل في مدريد مؤلف أسباني آخر هو اسمه بادريل، وفيليب بادريل نبهه إلى أهمية أن الموسيقى بتاعته تبقى ليها هوية إسبانية، وأنه يقدم طابع الرقصات الإسبانية والتراث الإسباني بشكل كبير في أعماله، لأن ده اللي هيميزه عن باقي المؤلفين. فعلا لقاؤه مع بادريل ودراسته معاه خلته يبدأ التوجه أنه الروح الإسبانية والطابع الإسباني يبقى واضح في أعماله. الجميل بقى أنه البينيز كان معروف كمؤلف للبيانو، وفعلا مقطوعاته كتبت أساسا، لكنه بشكل أو بآخر كان داخله التراث الشعبي الأسباني والإيقاعات الأسبانية والطابع والروح الأسبانية، وكمان صوت آلة الجيتار، الآلة الأسبانية بامتياز واللي كانت شريك أساسي لأغلب الرقصات الأسبانية. فكتابته لآلة البيانو كان صوت الجيتار فيها وصوت الإيقاع وآلة الكاستانيات وطابع الرقص كان واضح جدا، وعلشان كده يمكن شهرة مقطوعات البينيز جت أكتر لما عازفين للجيتار ومؤلفين حولوها لأنها تتعزف على آلة الجيتار، فحققت شهرة أكبر من كونها مقطوعات للبيانو. فعلا كانت مناسبة جدا لآلة الجيتار وكأنها كانت مكتوبة للجيتار. هنبدأ رحلتنا مع البينيز بواحدة من أشهر وأهم أعماله اللي يعني كانت ناتج عن التوجه اللي توجهه بعد لقائه بادريل، وهي متتابعة إسبانية أو سويت إسبانولا ومصنف 47. هو كتب المتتابعة دي في الأصل من 4 رقصات على أسماء مقاطعات أو مدن إسبانية، حاول يستقي منها أشهر رقصات فيها ويكتب الـ4 مقطوعات ويقدمهم في شكل متتابعة أو سويت، مثلاً غرناطة وكاتالونيا وأشبيلية أو سيفيليا وكوبا اللي كانت في الوقت ده برغم أنها تنتمي لقارة أمريكا اللاتينية لكن كانت تحت الحكم الأسباني، فاختار رقصة من كل مكان وقدمها في المتتابعة دي. احنا نسمع رقصة أشبيلية اللي هو سماها على اسم المدينة مش على اسم الرقصة سيفيليا، وفعلا نحس بطابع كأننا في العزف البيانو، نحس بصوت الكاستانيات والدف والجيتار، نحس بصوت الألات دي في طريقة عزف البيانو واللحن اللي كله حيوية ولحن راقص، بالذات اللحن الأول. وبعدين هنلاقي فيه لحن تاني في المنتصف له طابع مختلف، بقى طابع تقاسيمي شوية، وده يمكن من تأثيرات الموسيقى الشرقية عليه. وبعد كده بيعود اللحن الأول الراقص المبهج. المقطوعة التانية اللي هنسمعها دي بتنتمي بقى لمجموعة أخرى من الرقصات، لأنه بعد وفاة ألبينيدز جاء ناشر وأضاف للمتتبعة الأسبانية 4 رقصات تانين جمعهم من أعمال كتبها ألبينيدز وخلاهم يبقوا جزء تاني من المتتبعة. المقطعات اللي اختارها أراجون وكاستيلا وكادش أو كادس وأستوريا. احنا هنسمع في اللينك ده في المقطوعة التانية واحدة من أجمل المقطوعات اللي هي مقطوعة كادس، وطبعا كادس دي واحدة من أقدم مدن أوروبا على الساحل الغربي الجنوبي لأسبانيا، وهو ألبينيدز اتسلم فيها طابع أغنية أسبانية شعبية هي أغنية السياتا، ودي أغنية ليها أصل ديني وشهيرة جدا وفيها من روح طابع الرقصات الفلامينكو الشهيرة. خلينا نسمع المقطوعتين، هنبدأ بمقطوعة السيفيليا من المتتبعة الأسبانية مصنف 47.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون إيه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالآخر كده ساعة الحظ على نجومة في أم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على النجومة في أم ونجومة في أم تي في. نجومة في أم على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.

0: סלאש את נגום אפל אינטו מה קרישנדו مع الدكتورة رشا طموق على نجوم FM.
1: زي ما اتفقنا انه الناشر اضاف اربع رقصات للمتتبعة الأسبانية ومن ضمنها الرقصة الأخيرة المستنبطة من منطقة أو مقاطعة أستوريا اللي موجودة في شمال غرب أسبانيا. المقطوعة نفسها حققت شهرة كبيرة جدا على الرغم أن هي هو ما استلمهاش من طابع رقصة أو موسيقى أو أغنية مشهورة للمكان ده، لكن قدر يكتب حاجة وهو استوحى فيها طابع الأداء على آلة الجيتار أكتر من طابع الأداء على البيانو، لقيته فيها نوع من الترديد كده، يعني يبقى فيه نغمة متكررة مع لحن بيظهر معايا. دي حاجة من الأساليب المشهورة جدا في الأداء على الجيتار، فالطابع ده يمكن لقى شهرة كبيرة، وخصوصا انه هنلاقي انه من نفس طابع المقطوعة استلهم مثلا فريد الأطرش الطابع ده في واحدة من التقسيمات الشهيرة بتاعته، فيمكن البينيتس كان صوت الجيتار عنده مميز. وعلى فكرة المؤلف كان بيطلق عليها اسم تاني اللي هو اسم لياندا، ده اسم برضو اسم اسباني، فهنلاقيها مشهورة بأستوريا او لياندا، وزيها زي اي مقطوعة اسبانية هنلاقيها تبدأ بلحن نشط وسريع، وبعدين في الجزء التاني بيظهر لحن تقاسيمي بطيء، وبعدين بيرجع اللحن الاول، لكن بتنتهي المقطوعة بأداء اللحن الاول بطريقة خافتة وببطء. فخلينا نسمع أستوريا ونرجع نكمل رحلتنا مع البينيتس.

0: للسمع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: في اللينك ده هنسمع مقطوعة جميلة جدا من المقطوعات اللي كتبها ضمن عمل اسمه أغاني إسبانية مصنف 232. هو البنيس أضاف للعمل ده اللي هو عبارة عن مجموعة من المقطوعات اللي استوحاها من الأغاني الإسبانية، أضاف له بعد كده مقطوعتين، واحدة سماها كورتوبا أو قرطبة بالنطق العربي، والتانية اسمها سكديلا على يعني اسم إحدى الرقصات الإسبانية الشهيرة. احنا نسمع مقطوعة كورتوبا لأنها بتدينا فعلا الطابع والروح الإسبانية اللي بتبقى ملتقى الطابع الأندلسي بقى. الحقيقة أنه إحنا نسمعها من الجيتار وبعزف واحد من أشهر عازف الجيتار اسمه جون ويليامز، اللي كان شايف أنه ألبينيز أكيد في رأي جون ويليامز أنه أكيد ألبينيز وهو بيكتب المقطوعة دي كان متأثر جدا بأثار الأندلس القديمة، اللي فعلا هنحس أن يمكن ليها طابع شوية مختلف عن المقطوعات السابقة، وكأن المقطوعة أساسا مكتوبة للجيتار، يعني هي أساسا زي ما اتفقنا مكتوبة للبيانو. هنلاقي المقطوعة بتبدأ بمقدمة بطيئة على عكس المقطوعات السابقة، وفيها طابع بيوحي كده بصوت الأجراس، وبعدين بنسمع لحن رشيق وجميل جدا، يعني في طابع كده جميل وفي تأثيرات الموسيقى المغربية اللي طبعا برضو تأثرت بالحضارة الأندلسية، كأنها يعني لحن غنائي كأنها أغنية فعلا. بعدين بنلاقي اللحن بينتقل لطابع أو إيقاع الفلامينكو، وبعدين بيتكرر اللحن الأول وبتنتهي المقطوعة بهدوء جميل. خلينا نسمع كوردوبا أو كورتوبا للنسخة يعني معدل الجيتار، ونرجع نكمل رحلتنا مع موسيقى إيزاك ألبينيز.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: في اللينك ده هنسمع مقطعتين بيوروا التأثيرات اللاتينية بقى، يعني طبعا الموسيقى موسيقى أمريكا اللاتينية كان فيها وضوح لسمات مشتركة مع الموسيقى الأسبانية. ليه؟ لأنه في وقت ما كانت المنطقة دي تحت الحكم الأسباني، وكان طبعا فيها بعض التأثيرات الأندلسية واضحة. هنسمع أول مقطوعة كتبها ألبينيز، هي مقطوعة تانجو في مقام ري، اسمها تانجو إن دي ومقام ري الكبير، وكتبها هو ضمن متتابعة أسبانية تانية مصنف 165. طبعا التانجو أساسا رقصة نشأت في أوروغواي والأرجنتين وارتبطت بيهم وتشكلت بتشكيلة معينة. فألبينيز زي ما اتفقنا عنده جولات فنية زار فيها مناطق في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا وكده، فسمع والرقصات وتأثر بيها وقدم لنا تانجو إندي. وكمان في نفس اللينك هنسمع رقصة تانية سماها الملاجوينا، والملاجوينا برضو من الرقصات اللاتينية المتأثرة جدا برقص الفلامينكو، وهي نفسها ملاجوينا دي الاسم نفسه اشتق من ملاكا أو ملاج، ودي واحدة من المدن اللي كانت موجودة في الدولة الأندلسية. الملاجوينا كراسة يمكن أكتر ما بيميزها نموذج لحني وإيقاعي كده متكرر مع لحن تقاسيمي بيبقى فوقيها. نسمع حاجة كده بتتكرر والإيقاع الأسباني بيبقى واضح فيها، وفوقيها لحن كده مش منتظم الإيقاع. وطبعا هنسمع واحدة من الجيتار وواحدة من البيانو عشان نشوف أجواء مختلفة لموسيقى ألبينيز. خلينا نسمع دلوقتي التانجو في ريل كبير وبعدين المقطوعة التانية.

ودلوقتي هنسمع مقطوعة المالاجوينا للبيانو ونرجع علشان نكمل ونختتم رحلتنا مع إسحاق أو إيزاك البنيز.

0: هي تعود فيها الأناقة كوينز.
1: يا أنا يا أنا أنا وياك يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
2: ولا شانوها
0: مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026، قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
3: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم فام
4: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

هوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك أعرف

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصليش انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

يمكن وإحنا بنختتم حلقتنا النهاردة محتاجين إن إحنا نعرف إنه ألبينيس مش بس ألف مقطوعات البيانو المنفرد واللي بعد كده اتنقلت لآلات مختلفة ومنها الجيتار، لكن هو كمان كان ليه مقطوعات لمجموعة وليه مقطوعات للأوركسترا وأغلبها البيانو والأوركسترا، وكمان ليه أعمال للغنى ومنها المسرحيات الغنائية الشائعة في أسبانيا اللي هي التراسويلا. فيعني هو ليه أعمال مختلفة. أنا اخترت لكم إن احنا نختم حلقتنا النهاردة بحركة من كونشيرتو البيانو الأول اللي هو أطلق عليه كونشيرتو فانتاستيك أو كونشيرتو الخيالي أو الحر في مقام لا صغير. الكونشيرتو ده هو حاول يدي في العنوان بتاعه إنه الطبع فيه حر، لكن احنا هنشوف شخصية تانية موسيقية يعني في أسلوب ولغة ألبينيس، لأن نحس إن التأثير الأوروبي واضح هنا والرومانتيكي، يعني نحس وإحنا بنسمع إن في أصداء كده لطابع موسيقى شومان شوبان المؤلفين الرومانتيكيين اللي كان ألبينيس منبهر بيهم وكان بيحاول يسافر باريس عشان يتعلم الطابع الموسيقي. لكن أنا بعتقد إنه الحمد لله إن هو يعني ارتباطه بالموسيقى الأسبانية خلاله صوت متميز يعني وشخصية متميزة لأعماله، وأثرت طبعا على جيل بعده من المؤلفين الأسبان اللي خرجوا لنا كل مادة طابع الموسيقى الأسبانية بطريقة جميلة انتشرت في العالم كله. كونشيرتو البيانو الأول ده هو أهداء لتلميذه وصديقه اللي اسمه خوسيه تريكو، واللي بعد كده بقى أستاذ مؤلفين أسبان مهمين زي ديفايا وتورينا، دول أهم المؤلفين الأسبان اللي هيكتبوا موسيقى أسبانية مهمة. أنا الحقيقة اخترت لكم تسمعوا الحركة التانية، يمكن أشهر حركة وأهم حركة، لأنها هو كتبها بطريقة جميلة جدا رومانسية وشاعرية جميلة جدا، وأطلق عليها ريفيري إيس كارتسو. ريفيري بتديني إيحاء التأمل والموسيقى الحالمة، فعلا البداية بتاعت الحركة بداية شاعرية رومانسية جميلة جدا، بتدي طابع تقليدي للحركة التانية اللي هي دايما تبقى حركة غنائية بطيئة، لكن بنلاقي تحول بعد اللحن الشاعري الجميل ده للحن أكثر رشاقة وبهجة بنلاقيه في الجزء بتاع السكرتسو واللي معناها كده بشكل حرفي دعاب، فبتديني طابع مبهج ونشط. وكتير من النقاد شافوا ان يمكن الحركة دي من اجمل الحركات واكثرها اصالة، وان برضو اصداء الاسلوب الاسباني بيبقى واضح فيها ولكن مغلف بطابع رومانسي اوروبي واضح. اتمنى ان الختام ده يبقى ختام جميل لحلقتنا النهاردة، وعلى وعد بلقاء جميل برضو في حلقات قادمة ونلف بيها العالم كله، والقاكم الاسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني.
2: نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام

0: للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر

0: نكمل رحلتنا في كريشندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. نجوم فام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم فام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
1: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاثة من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعلم

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
3: كروت مع ملك شديد, كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

نايل اف ام تي في. نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.

0: دلوقتي جي معاكم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: أصوات كتير.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف

هيعمل قاضي وبخياله يسرع. اوعى تدخل معاه الحرب، عمرك شفت واحد بيعض كلب؟ هشو هيصنفوك وين تحت يشدوك، وناس تانية تشدك لفوق فوق، هينفخوك ويبروزوك ويطبلوا لك ويتلونوا بلونك. عاوزينك تبقى نجم وتبقى قدوة.

عشان نعمل بلالين. هات لنا بالباقي البال، انا عاوز اكون فاهم.

انا شفته بطلو من اول وما وانجيب فلوس لسجاير.

عشان نعمل بلاليك. هات لنا بالباقي البال، انا عاوز اكون فرحان. هات لنا بالباقي البال، من بكره مفيش تاني.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/nugumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: أقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.